0: Nurani.
1: Labuan FM.
2: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حمد